داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكار

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشم ئەمڕۆژ لا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەم ئەنجا بۆ ئەمڕۆ بەڕاستی میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە زۆر دڵخۆشم ئەتوانم بڵێم کە ئەو هەم کەسایەتێکی سیاسی هەم شارەزایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارە یاساییەکەدا بگومان اینجا ئەو یەکێکیشە لەو کەسایەتیانەی کە بەڕاستی تر خاون پێگەیەکی گرنگە و پێگەیەکی باشی هەیە و دیارە بگومان هەمووان دەیناسین و لە سەرۆکایەتی کۆمار کار دەکات ئەنجا بەڕاستی قسە و باس و گفتوگۆی باشمانە بێنجا هەوڵی شین کە زۆر باس لە بابەتە سیاسیەکە نەکەین بەڕاستی حەزەکەم بیبەستینەوە بە بابەتی کلتور و نەتەوایەتی و بۆ ناهەندێک جاری ئەمەوێ بزانین کە بەڕاستی پرسیاری خەڵکی شەکە ئەوان ڕۆژەکانیان چۆن دەست پێیەکا و بە چیەوە خەریکە بن کاتەکانیان لە ژیانی ڕۆژانەیە ناچۆنە ئەنجا بەڕاستی حەزەکەم بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم کە ئەو زۆر بەڕێز کاک هاوڕێیە هاوڕێ تۆفیق کە بەڕێزیان کەسایەتی سیاسین و بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی سەرۆکایەتی کۆمارن اینجا لە سۆدی میوانی خاک بەخۆشحاڵیەوە لەلای منە ئەمڕۆ و بانگشتی دەکەم فەرموو کاک هاوڕێ هاوڕێیان زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی دڵخۆش بووم ببینێت یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو سوپاس دەکەم فەرموو کاک هاوڕێ یاخوا بەخێر بێ کاک هاوڕێ تەندروستی باشە تۆ
1: زۆر باشم
0: زۆر زۆر دڵخۆش بووم ببینێت
1: وڵا هەروەها منیش
0: سوپاس دەکەم
1: بێگومان من شایانی ئەو وەسفە نەبووم بۆ شەرمەزاری
0: نانا شایانی زیاتری کاک هاوڕێ
1: تۆش خانبێشی پێشکەشکار و سەرکەوتوویت و هەروەها بەبێ هیچ مجاملەیەک خاک بەشێکە لە یادگاری بەشێکی زۆر لە بینەران وە دەستگای خاک و دواتر کورساتیش
0: بەڵام
1: بە کوڵەیە خاک بە باوەڕی من خاک وێزگەیەکی گرنگی ژیانی ڕۆژنامەوانی کوردەواری بوو لە دوای ڕاپەڕین خاک وەکو وەچەرخانێک وا بوو لە ڕووی هونەریەوە لە ڕووی بابەتەوە لە ڕووی ناوەڕۆکەوە بە تایبەتی ئەو شتەی پێڵێن تەلەڤیزۆنی خێزان کەوا ئینسان سری تەلەڤیزۆنەکە کە شەرمەزار نەبێ
0: ڕاست
1: و بوون و بەرامیشی کوردەواریش ڕەسەناتیشیشی تایبێ بۆیە بۆ مشانازیە زۆر
0: خۆشحاڵەکەین و هەمیشەش بەڕاستی ئێمە لە پرۆگرامەکانمان زۆر ئاماژەمان بۆ کردو کە زۆر زۆر مەبەستمانە خێزان خانەوادە کیتر ئەڵی خێزان دایک و باوک و منداڵ بەڕاستی ببێترس بە دیار خاکەوە دانیشێت و بەرپرسیارەتێکی زۆر زۆر گەورەشمان لەسەرشانە اینجا وڵا کاک هاوڕێ لە زۆربەی پرۆگرامەکان تا زۆر شی پۆش دەرەکەوی خۆتیت یاخود خێزانەکەت ستایلێ بۆ دانێ
1: وڵاهی بەپلی یەکەم خۆمم بەڵام خێزانەکەم میڤان وەکو ئەڵێ زۆقیشی باشی هەیە بە تایبەتی لە ڕێخستنی ماڵ و ڕازاننەوەی ماڵ و ئەوانە زۆر بەهرەمەنە تەبعاً شەشەیەکیشمان هەیە لەگەن ناوەکەی شێشەکە ئەوەیە میڤان یعنی میوان
0: میوان بڵێ
1: میوان لە کرمانجی ژورو ئێمە لە سلێمانی ناوی میوان ناوێکی دانسقێ بۆ
0: خانناویشی
1: خۆشە بەڵام ئێمە چەند دۆست و هاوڕێکم هەیە لە دۆک کاتی خۆی چەند ساڵی پێشێستا کە تازە هاوسەری گیری ما کرد بوو چین بۆ دۆک لەوێ باسی ئەوم کرد بۆ برادەرەکەم کەوا خێزانەکەم ناوەکەی چەند دانسقێ بەڵام ئەو پێی وتم وتی وڵی کاکە ئەم ناوە لای ئێمە ناوی پیاوە نانە ناوی پیاوە وا ئەڵێن ینی ینی دیارە لەوێ حتا ڕێزان بۆرمە لە ناوچەی ئێمە لە سلێمانی و ئەم ناوانە ڕێزان ناوی ژنە لە ناوچەکەی ئەوان ڕێزان ناوی پیاوە ینی نێرومێ بۆ ناو جیاوازی هەیە بارحاڵ دوور نەکەوینەوە کۆ ئەڵێ زەوقی ئەویشی جار و بارتیان
0: خالێکتان نەکات جا هەر ئیزافەتەن بۆ قسەکەی تۆ کاک هاوڕێ ناو کۆچە ریژی کێکە لەو ناوانەی کە هەم بۆ پیاوان هەیە
1: هەندێ ناو هەیە دوو ڕێگەزە هەندێ ناو هەیە لە لای ئێمە مەسەلەن لە سلێمانی کە ناوەکەمان ژوولێ بێ تر یەکسەر ناوی پیاوە هەرچەنە ئێستا ناوە تازەکان يا ام جي لطازه بيز بواكا برسيال لسر رقزه كي
0: راسته
1: يعني دو رقزه بونيره بو ميشه بي
0: باش دست خوش سركوتو بي ان شاء الله انجا بيش اوي كا براسي بداخلنا و بروغرام بين
1: بلا
0: توزي قفتو قو مان كرد
1: وابو
0: براسي بيش اوي بيت استوديو تصور منكر اوها چوزانم هيجان بيتو خسي خوش والله من جوره لكراوي وهبه
1: جو بقرم الا بروي باسي حلب جاردن باسي سياسات باسي قانون باسي شي وشكو رقو ناخوشا
0: بلا
1: ومنش كقسا كم لبرنامج كان هاوليم شوي شي تارا ديك في شي تارا ديك زان السي بي او بويا او وين لا بينر دروس تبيع كواتو كسي شي وشكي طبعا من وشاشام هي لقل عندي خلق
0: باشا
1: كدواي ام ناس نولي من زيك بنوا دعوت مكان شان كسك دعوت يعني كردوم جامد نعلم تو دعوت
0: اي مش دعوتك
1: مثلا بون من درون جيجان رفيق ما كاكا تو بيشوي بطاوتي ببخاورم
0: بلى
1: ريوابو من كسي شي وش مو انا استشهر ام بيني على كاكا بس بيبرر واز بينا انا دجاري كاش بدا ويلي بردن كي
0: يعني من خم الراجا والله من شمان
1: من بو اغاري ومخ روحي شي شانويم هي
0: اها
1: يعني زور حزم لشانويا
0: زور باشا
1: زورش حزم كرد يعني شانو كارنا بلام در هنري شانوي بو ما يعني
0: هيس كات هول بونيا وا
1: بر والله هول بويا وكاتي خوي سينارو شانوي ششمنوسي
0: بله
1: بلام اتوانا بلام بو او تمنا كا تمنا بابلين نوز دا صال بو
0: باشا
1: بيبي سي بابو زياتش تكا بخم بيو انا دو من اونی لو جوره تمنانه مروزیات بیلواکا تو کا پیشه بدس بینه کا دهاتوی خوې په مسوګر کا هنه پیشه هه پیشه کا کا لوري مروف په خوشه به بلام رنګ لم جوره ولاتانه نتوانه جانو دهاتو مشته زګ به تمه بو مشته کبر بجرم
0: کا ژوندان وشته کانی خو یعنی
1: مش پیشه شو کبر بجرم کا دی وکي جان یعنی وی کا پیوندی به یعنی زور به دوه ظلمانه روشتم ذات یعنی وی نو ظلمه بو حل ما ګرد همو يعني همو كاتي اوشتمه هنا او بنمونه
0: بلا
1: وزوجا لقال من هاوري هنر من دوشتم زوزو
0: باشا
1: كا غوران كامل سخرن كاري دكتوراه لموزيكو موزيك جني شي بنا وان
0: بلا بلا راستا
1: لزور كاري هنريا لمي تي في وهتا دواي وسما مسائل زان كوي سليماني ماستر شي لموزيك لا هولندا وخرن كاري دكتوراه موزيكا
0: بلا
1: زوجا قلتو غو معنا بيت كا وني بي سين هنر من رخنا جرينالين كاك اهتمام بشانو نادري و اهتمام بموزيك نادري و
0: باخك دوخة كان خرابنو
1: وتم بتوفن لفيانا باشا زوي ورقرتوه نا
0: نا والله
1: امبراطوري نمساوي او كاتا فاريه هو بتوفن نا
0: نا والله
1: ابي بيشا اما طبعا مقصانا بو اوانيان بلا منا بخزمتي هنا
0: بلا
1: ابي همو بيشاك خوي بخيوكا كا بيشاك خوي بخيوناكا مثلا ما ملتي شي بسكولين لناو ملتي بسكولاها هنر قرصة يعني بون منتو سغوراني بيش شي عربي عربي 5 مليون
0: بلا
1: اي غوراني قبل بس لي يوتيوب بارا باكا شوف 5 مليون
0: راستا
1: بلا من غوراني كلام باشا يا كان بس غوراني ايلم جاري باش سوراني كا 9 مليون شي 10 مليون شي
0: باشا
1: زوقي سوراني كا شي سليماني جا لا لا قروش
0: لا
1: قراده لا كركو شي جاي جاني رومي مانه جام ناريش مانه كواتش مهري شي كم وتم بيكا بفي شي دوام مثلا خلق لاوروبا دكتوري شي بناوان جي نشترغيريا باشا
0: بلا
1: هم كمان شي كي شي هيا مخوي كمان شو جنا كومبانيا اي غوري هيا بيانو جني و بيانو جني شي باشا بس نهاتو بلا والله من بيانو جنم يتربي حكمت بخيوم كان
0: راست
1: بزنس شي سر بخوي خوي هيا اندازيارا كومبانيا هي شي هيا دكتورا ماركت هي شي هيا يتبه في جوري اوا لباليشا ايشا كاني تري خوي هيكا رسامة موزيك جانا من أقصيان بو أوي كبلام مرج نية أجر تو بيشي شي دلي خوت كي ببيشي همو جيانك
0: بلا
1: يعني بون من حزم لشانويا بلا معنى واني ايتر من همو شتكاني جياني
0: خوم وزي
1: أكري من أم وظيفيش من دولة آهبي أكري من كابرايش محاميش بم بلا هم خريشي نسيني شانوش بم
0: كيش نال الرج ناويين لسر تختي شانو
1: إشيب كي جاوة سا دواي بو باسكا من ولی پرسیاره که دامی خواه لخو که کریه اگر امن نبوا حسد دکت چی بی
0: بله
1: امن نبوا حسد دکت چی بی من براسی یعنی یه شکل هیوات هر گور کانم یعنی ایش شم تاک کرده ایش رومان نوسینا
0: رومان
1: بله و من رومانی شم هیا يعني تقريبا اطلعنا بلا تواوم كدو رومانا كتواوم بوشي بلاوم نكدو تو ما برسياره لبردوه هويشان حسابي ماركتينا مكردوه عاده رومانوس ابيد بشينيشي هبه يعني برمونا ستو باسي رومانوس كان كي ويهشتا كان
0: بلا
1: خالي خوشبو ماما حسين عارف امي تازه كان باختيار عليا هي وقادره امانا پیشوا پیشینیش آنها بود لبواری نوسینو لبواری تر انجا و کر رومانوس یک ناسراون یعنی یک سن ناسراون من و کودر کوتیش می دیای بواری قانون و دستور و هلب جردنو لپرتوالی رومانک ولابو توی هاور توفیق بود تو و کو کسی که جولیه به شدیش تازه بایی ویسوما که باو بیل کردنوی ها مارکتینیشی باب کم و کو سپرایزی جاولایی بکم بایی آمن حزم كد رومان نسبم وأتوانم بلا ما واقب ببيشي يعني شون الله بيشي تمن مروف كخانة نشينا به من زور ما ويشتا بلام نا إسا خريشم وأتوانم بلا مدوعي يتر الروج يعني خام لسر أو بيشي أبا مثلا
0: لسر نوسين
1: لسر نوسين لنا الرومانة دايت نزان مخد زاني الرومان رومان وكو قراني واه قراني بيش قراني كله قد پیش بینی نکام بمن میلیون ها خالق سیری کام
0: راسته
1: سیر که آبی بگورانی شو ترند جاری وای به پیشوانه و زور ایشی تیا کرد و که ام گورانی بی بترند نبود یعنی امش تشه یعنی جگل تو آن اینوسینو جگل اوی پیلان رجز کان اینوسینو هنری رومانو فلسفی چی رو که کل نار رومانه که آمانه زود گرگن بلام هر رجزی مجازفه شد که خونر بتابتی خوانری کرد با رمان جوازه. زور با آسانی نتوانی ذوقی خوانی تو. ذوقی خوانری کرد با رمان یشته که ذوق کن زیکل شعر و.
0: زور حزمان لبابتی تر بخواب معنی من معنی عشقانه و عشق و دلاری. جابیم بله. اوی توش هر چیت او با یعنی او خط عشق که گرتوه.
1: و اللهی با زور نیلم بلام هران و پیالم.
0: باشه.
1: من زور من تازه گریه.
0: روداوکان
1: یعنی یکم پری به ود سپیکا کله فروکهانی سلیمانی لفروکاکا دنجتو به هلی آسمانی کندور کندور هلیش آسمانی لبین سلیمانی آلمانی ارو
0: بله
1: ای وبرو ابو چوب چه بو میونخ داخل انی میلم ها زور واقعیه
0: بله بله
1: لګل یشک لوانی ک دانشو لتنشتو کوردیکا 30 سال ل اروپا بسی بو کاله تو لگل امریکا دانش تو ولی بوچی دی بو میونخ چی رو که کلی رو دست پیکا یعنی چی رو شیشی آلو جوره
0: بله
1: یعنی بسیش تی استه شتگ نیه که شبیت ناو نو عقل خیالیش این فانتازی که تیه بلام زور واقعی زور مدرن
0: خو بسی خو نکا او موضوعا بس خو تا روی نه
1: نه بلام چونه چی رو شیشی بابلین قولا
0: باشه
1: هاول ما و زور سود ور بگرم لدو شواز
0: بله
1: ایش شام زور سرسامم با عزیز نسیم که ایش اکل نوسر هر ناو دارکان بله زور اگل کارکانشی با کردی ور جراون بزمانشی کردی زور شیرین
0: شوازی رخنکانشی جاوازه تنانا
1: یعنی او کومیدیایشی هیا بلا هم کومیدیایکا که تایبتا با عزیز نسیم خوی
0: بله
1: کومیدیایکا که کمدیایشی نکرد جدیه، کمدیایشی فلسفی قوله،
0: بله.
1: او حالیه. حالی دوم، اما کمتر چین تنها آرمانی که سربرگزی لیکولینوی پولیسو سربازو، او کتاب است که رمانوش تکان مهر و کشعر عشق و دلداری و آوجار بابتیتیا. خو لنا آنیش بشک بو آهر آبی، بلام کشو هوای رمانه که کشو هوایشی یعنی اول ما رمانیش تازه بیه
0: زور باش
1: شویشی تازه بیه لنوسی یعنی که بیخوانی توان نتوانی یعنی ابی پرید و مشله قلی آب روید یعنی وکو او رجزیتیه که راب ششه بلام هر آن راب ششه بوی تو پرید بخوانی تو با کردی که باسی ششه انسانی کرد لم قناغ تازه لگ سیاست لگل بازار لگل دنیای کلتور لگال آشنایی که کسیگل ناو دنیایشی تازه که قاشیشی ل دنیا کنه که او قاشیشی ل دنیا تازه که اسم اموان. انا گفتم بینیم که موبایلی تازه مان پی جلو برگ مان تازه بەڵام ئێش لاکە نەژبووین بە کۆمەلگایکی مۆدێرنی براڵی ئەوروپایی و نەژماوینەتەوە وەکو کۆمەلگاکەی جاری جاران بچین بۆ ماڵی خزم و یەکسەر خۆمان بکەین بە ماڵیا و ئێستاوای لێ هاتوو هەمومان بە تەلەفۆن لەگەڵ یە قسە ەکەین و جۆری دەربڕینەکانمان گۆڕاوە لەبەرەوە تێکەڵەیەشین ئەتوان بڵم ڕۆمانەکە لە ناو ئەو کەشوهەواە
0: باش ئەجا تۆ ئەم کاک هاوڕێ چزانم ئیتر سوبعەتی و قسەی خۆش و ڕۆمان و شان و گوێگرتن لە گۆرانی و ها ئەم بابەتانە
1: بەڵێ
0: ئەم کێشمە کێشمە سیاسی عێراق توی چۆن ڕاکێشاوە تۆ چۆن ئاڵاوی لە مۆزوعەوە ئەجا تۆ زێوم بۆ باس بکە
1: من هەموو شتێک وەکو شانۆیە گەبینم بەڕاستی شانۆشە واگەر تۆ تێبینی بکەیت هونەری سیاسەت کردن خۆی شانۆیە یانی شانۆ خەڵک ڕەنگە ئەو شەیە با تۆ زێڕوونی بکەینەوە ئەو نیە لای ئێمە شانۆ بریتە لەوەی کە تۆ شتێکی ناڕاست پێشکەشەکەی یانی دوورە لە ڕاستیە ئەو نیە خەڵک بە خەڵکەڵێ ئەمە شانۆیە ئەمە شانۆگەریە ئەو دەسەواژەیە ڕاست نییە نە شانۆ بریتێ لە پێشکەشکردنی شێوەی ژیانی شتێک کەسێک ڕووداوێک وە تۆ بەرجەستەی چیرۆشەکەکەی وام چیرۆکەمان پێشکەشەکەی ئەنی شانۆ گواستنەوەی چیرۆشەکە بۆ من سیاسەتیش ئەمەیە ئەو کەسێک کە سیاسەتەکە چیرۆشێکی هەیە جام چیرۆکە ئەکرێ زۆر ترشوخۆی کردوێ و قۆڵی کردوێ و فلسفی کردوێ ئەکرێ چیرۆشێک بێ کە بەشەکە لە شتێکی ڕووکەشی بازرگانی چۆن ئەچین بۆ شانۆ شانۆیەکی جددی هونەری تەواوە بینین کە ئاکتەرەکان نواندن ڕووناشی سینارۆ جوڵا هەمووی بەیەکەوە شانۆیەکی ڕاستەقینەی هونەریمان پێشکەشەکە ئارتە زۆری کێشە بینین کە نەوعەکە لە پێکەنین و حلکوور و ناوی لێناوە شانۆ بەڵام لە ڕاستیە مەسخەرێ و هیچ نییە حزبایەتی سیاسەتەکەش من ئاوا بینم و ئەوەی کە پەیوەندی بە منەوە هەبێ من بەڕاستی لێ ناشارمەوە زیاتر ئەو هێڵم گرتووە پێڵێن پیاوی دەوڵات هانی دیوە پیشەی و کارجێڕی و ئەوەی یانی نەک بۆ شێوە ڕاستەوە خۆی کە خەڵک لە ئۆرگانێکی حزب خەریکی حزبایەتیە بە مانایشی قوڵ و ڕاستەوخۆ بەڵکو ئەو هێڵی پێڵێن هێڵی دەوڵەتداری بۆیە کە چاو پێکەوت نوشتیشەکەم هەوڵێم ئەو هێڵە لە پیشەی بوون بپارێزم بۆیە جاروبار خەرکی حیزبەکانی تیشتم بۆ نووسن و وەکو ئەڵێ هەر لە حیزبەکەی خۆم هەوادارێکی متەوازەعانم نیە لە حیزبەکانی تریش پیان خۆشە بەڵام کە پێیان خۆشە لەبەر ئەو لاینە قسەکەم با کورت بکەمەوە چکە حەزم لەم پرسیاری تۆ زۆر هەیە من ئەڵێم سیاسەت لە هەموو دنیا و بە تایبەتی لە کوردستان چیرۆکە کۆنەکان سەردەمی شۆڕش سەردەمی ڕاستگۆیی سەردەمی خۆنەویستن ئەو سەردەمەی کە خەڵک ئەویست چێتە پێشەوە خۆی شەهید بێ هاوڕەکەی شەهید نەبێ بەداخەوە خۆناغەمان تێپەڕان و من بە دڵشکاویەوە ئەو قسەیە واگەداریت و زۆریشم پێ ناخۆشە و پێم وایە ئەوە ماڵ ئاواییکردنە لە کۆمەڵێ ڕەوشتی بەرز و ئێمە چەندمانەوێت تازەگەری بکەین ئەبێشتە کۆنەکان کە ڕسەنایەتین بیپارێزین ئێن نمونەیەکە بۆرمە جۆری سڵاوکردن لە یەکتری جاران خەڵک بە خەڵکی ئەوچێ و کارە ڕاست بێ کارە ڕاست بێ چەند دەسەواژەیەشی جوانە چەند جوانە کارە ڕاست بێ ئێستا بچی بێشێ بڵێ بڵێ کارە ڕاست بێ ڕەنگە تۆ زێزەردەخانەیەکی شکا بڵێ ئەرێم قسانە لە قوتی حەتارە نەماوە نەمە چییە
0: جا لە تەمەنێکی شاهر کاکاوڕێ بڕواناکەم بەڕاستی بیزانێ زۆر بیری لێ بکاتەوە
1: تێبینی بکە هەم زمانەکەمان گۆڕاوە هەم بیرکردنەوە کەشمان گۆڕاوە هەم هەڵسوکەوتمان گۆڕاوە لەبەرەوە من ئەو پرسیاری تۆ کاڵی بۆ سیاسەت من خۆم قانونیم و لە چەند ڕێکخراوێک پێشووتر کارمە کرد کاری بواری ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنی هەم نزیک بوو لە بوارە یاساییەکی خۆم پەیوەندی بە مافی مرۆڤ دواتر بەسەلەی هەڵبژاردن کە بەشێکی یاسایی و بەشێکی کاژێریە و پاشان سەرۆکایەتی کۆمار بەڵام من هەر دیوەکەی تری خۆم پاراسووە من نیشەکم لەوانەی کەوا زۆر سەرسامم بە باراک ئۆباما لە چیا سەرسامم ئەو لە ئەمریکا و من کورد و دانیشتەکانمان زۆر لێکەوە دوورن بەڵام باراک ئۆباما لە جیهانە وەکو ترندێک سەیرەکرێ بۆ بنەری وتاردان سپیچ نیشەکە لەوانەیە کە لە دنیاە زۆر بەناوبانگە لە جیلە تازەکە جیلە کۆنەکەنا جیلە کۆنەکە ڤیدڵ کاسترۆیە کە بە دە سەعات بە دەنگێکی گەرم مەسەلەن جیلە کۆنەکە کە لە حەفتاکان تانەوەتەکان خوا لێ خۆشببوو جەنابی مام جەلال ياسر عرفات يعني ياسر عرفات كأوا قصي كرد يتر عقل لدمي هاتا درو تو سيري وتاركاني كونكاني صاري هشتا كانو نوتكاني قال خوشبو مام جلال كبا تشد دنگي شي پارا و گرم يها او جوره لسر كردكان ك وتاريانا وتاركانيان عقر بو يعني با دنگي شي زلال با بيري شي قول بلام اوباما تازكي فورما تازكي
0: بلا
1: ك فورما كتيا كلاو لوي ك جوره كلا جوك يعني انترتينمنت شي شي تيا بلام جديشا اي جوه ك بارزگاري لخوب كو كومروف يعني دو كسبة تو كسي شي وكو مروفك خود يعني خود ون مكا تشيت ورزجوانيت جوتياريت رومانوسيت شاعيريت انسانيشي اما بفارزة ديوكي تر ديوشي بيشكتا يعني او تو بزيشكيت سياسات مداريت كاميرا مانيت ميديا كاريت مع مصطايت او بيشكتا لكاتي بيشكتا زور رسمی و فرمال با لدروی پیشک خود با جامن بایه اوام با خوم کردو یعنی خومو که اوی که خومم خوم او قدون نکردو هر خوم هل موا حزم لیه که هر او هلی خوم بسر بخوایی بپارس با
0: راسته هر بجی دامن دریش بی انجا که هاور براسی پرسیاری زور زور من آماده کرده با تو
1: باشا.
0: انجا بایه او موضوع کنم با خوشکی بایه پرسیاری تلیم کنم
1: بخش بایی
0: هر بجی
1: بایه
0: بوشي العراق بنمونا يكو يك ناكاتدو زور جار بنمونا لسياستا تاوريكي كبه بسرو غزيران اوريتيو كي كيتر درسي كسي كيتر بوا بنمونا نتيجي هلب جار نكان تاوري انجامي كيتري شتي كيتر درسي يعني زور بيشتا كان اها بيتواني و بتعبت سياسات بتعبتي العراق توزك بجوري كتره.
1: الله يبي وندي بدوه هيا.
0: باشا.
1: جامن هري بس ما بو روماني خامه. بفروكش كلا سر وشلاتي ناوراسة عرويت. أول فروكة كأجر نزم بيته توزك. وأجر هور لجيرة ونبي بتعبتي كنزيك بيته ولا فروكة خانية هني أولاد بيجوي دابز الفروكة كا. سيري خواره واكي ازاني روشالاتي ناوراس بچيا يكسر سوزاي وشتكا نامينه و جوري خانو دشتو هموشتكانا غوره عراقش وكولاتيش روشالاتي ناوراس صد سالة ششكاني قصوة السرية وخلق لمولاتيا كساتي يعني كتوباسي سياساتكي باباسي خلقكي شو سياسيا كان لشوهاتون لأسمان وناتون ليرن واغر خلقك خلقشي جوريك بي خلقي سياسي خراب ناتواني بي بابا ريو بو سياسي شي خراب ناتواني لألمانيا حكمك خلقي ألماني لي قبلناك بو شي لباريس لي قبلناك بو شي أتواني لبصر حكمك سياسي ألف بلام همان سياسي ناتواني لشوانيش كحكمك كواتا هر سياسي كان يخلقك كير إما بهوي جنغوا تو تيبيني بك جنجي جهاني كام كعراقي شي قرتوتو أم سليماني إما تو شي قاتو قريو نخوشی تعاونش برای وتو باشه. دوای لقناغی پاشاتیا مملکتی کردستان دروز بود و با شر رو نکر لیره لبصره و لزورشون شرج ریا و دیجی انگلیس هر شر بود. دوای جنگی جهانی دوم هر شر بود. دوای کودتا لسر کودتا هاتو. اما 63 68 79 شکستی شورشی کرد شورشی تازه. یعنی 4 سال جاری کود جنگه. یا ناخود. جن يعني شي يعني جن يعني دوراني انسان جن يعني دوراني مورالي خلق وبتايبتي بعث دسكاري نخشي كساتي خرشي كردوها خرشي والي كرد برا بس براكي خويا وجاسوس به خلق فيري نفاق بو خلق فيري قناع بو او الرسنات يلا ناو خلق انما من خوم لا انجري سيستمي باشاياتي واغاريت برابك بهمو او تيبين يعني لسيستمي باشاياتي هي بگریرو هم بو عربی عراق هم بو ایمی کرد لسردمی پاشایتی جورک لدولت داری هبو جورک لکفاعت هبو تو تیبینی بکنو انا لسلیمانی لپرلمان عراقی ملیشیا چه بو محمود امی زیشی بک گورتی منورو خوینوارکان چونه ناو پرلمانو دیار مرزشی زورمه بو آنی اسه اندار پرلمان برهای قصناک بلام طول براوردی کفاعتی ساری سیوچ لکام کلگل استه ما مصايشي پنجاکان و شستکان بین لگل استه دکتۆرێکی ساڵی 50-60 بێنە کە ئەو کاتە توانای زانستی کەم بووە بەراوردی کە بە وجدانی پزیشکی وجدانی مرۆڤایەتی جۆری کەسایەتیەکەی بزانە چیە ئێمە گەڕاوینەتە دواڵ دەواتە وەڵامی پرسیارەکەم ئەوەیە کە ئەڵێ یەک و یەک لە عێراق ناکاتە دوو لەبەرەوەی جەنگ و ئەو سە ساڵە مێژووە هەموو شتێکی شێوانووە جەوێکی دروست کردووە کە خەڵک بە گشتی و سیاسیەکان بە تایبەتی دەمامیشیان هەیە بەیانی پەپولێ ئێوارەکەی جۆرێکی ترە شەوەکەی جۆرێکی ترە ئەمڕۆ سڵاوەکەن بەیانی شەڕەکەن بەیانی ئاشتە بنەوە دوو بەیانی ئەڕۆن ئەمە بارودۆخەکەیە بەڵام تێبینییەکم هەیە برا عەرەبەکانمان شیعەکانی عێراق وەروەها سونەکانیش کە گفتوگوی سیاسیەکەن لە نێوان خۆیانە زۆر تۆگن زۆر بەریەکەکەون جاری وایە قسەش بە یەکتری ئەڵێن کۆبوونەوەکە شەڵاوەشێننەوە بەڵام دوای دوو ڕۆژ سێ ڕۆژە سون بەیەکەوە دانیشن ئێمەی کورد زۆ زۆر کە لە ڕقی یعنی ئەوانش پێمانەڵێن ئێوە عینادن کە سیاسیەک لە سیاسیشی کە حاجزەبێ دوو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵی پێچێ ئەبێ سەفیری ئەمریشی بێ ئەبێ نازانم سەرۆشی فڵان وڵات ئەبێ وەزیری خارجی کاک هاکافیدان بێت ئەبێ نازانم ئەمیری قەتەر قسەیەشی تیایە ئەمە چیە بۆی ئەم دوو کەسە بتوانم قاوەیە بێ کۆبخۆنەوە یعنی ئێمە تۆزێک وەکو کورد کە لە ڕقیەکەمان لە مەسلەی سیاسەتە زۆر تۆنگە بۆ خۆشمان واین ها بۆ لایانی بەرامبەروانین بۆ لایانی بەرامبەر زۆر کەریم و بەخشندەین ڕەنگەوە بابەتیشی کولتوری بێ کە ئێمە یەشێشی لەو میلەتانی لەگەڵ خۆمانە تونگی بۆ بەرامبەرەکەمان هێمنی تۆ سەیری شتێ بکە بێگانەیە بچێتە شەشخانەیەکەوە لە سلێمانی دیتر بەس لە بەروی قژی زەردە خۆ نازانی ئەمە سویدیە نەرویجیە دانیمارکیە ڕەنگە لە وڵاتەکەی خۆی کەسیشی فاشل بێت هاتووە بە ماتۆ ڕێکاتۆ بۆ گەشت ئیتر کە ئەچێتە شەشخانەیەک لی کۆ بنەوە بە خاوەنی شەشخانەکەوە بە شاگردەکانەوە خزمەتی
0: ئەکەن
1: ئیتر زۆرمان بەلاوە مهمە مەسەرەن سەرکردەکانی وڵاتەکەمان سەفیری ببینن قنسوڵی ببینن جاری وایە ئەمە لێپرسایی بەشێکە لە سەفارەتەکە لە وڵاتەکەی خۆی سەرەك وەزیرانی وڵاتەکەی خۆی بە پاسکی لەچێ بۆ دەوام بەخبەراستی سەرەك وەزیرانی هۆڵەندە ببینە سەرەك وەزیرانی بەریتانیا ببینە کەژاوەکەی چییە ئۆتۆمۆبیلەکە نەخردوو ئۆتۆمۆبیلە زۆر جار بە هێڵی گواستنەوەی گشتی بە شەمە نەفەر لەگەڵ خەڵکە هەڕوە
0: سەفیر و وەزیر هەرسوارین
1: لە هەموو ئەوروپایان مەوکی بێگەبینی یعنی خۆ هەموو ئەو وڵاتانە پڕە لە سەرکردەی مهم یعنی تۆ قەت لە بەرلین من زۆر چوون بۆ بەرلین زۆر چوون بۆ وڵاتانی ئەوروپەش ڕێ نەکەوتووە من جارێک لە جاران 4-5 ئۆتۆمبیل ببینم بەڵام ئەمەی مەسوولە ئەم وڵاتە عەزیمانە فەرەنسا چەشی نەوەوی هەیە فەرەنسا ئەندامی هەمیشەی ئەنجومەنی ئاسایشە فەرەنسایشەکە لە وڵاتە هەرە مەزنەکانی دنیا ئێمە بەرامبەر بە یەکتری کەمێت تۆمین و بەخشندەنین بەرامبەر بە یەکتری ڕەنگە ئەوە هۆکاری ئەوە بێ کە ئێمە داژی کراوین پارچە پارچە کراوین شەڕ و نەهامەتیمان بینیوە بۆ بێگانە باشین خۆمان زۆر باش نین
0: باشە ئەجا با تۆزێک لە مۆزوعی سیاسەتە تۆزێک درکەوینەوە ئێستا تۆ ڕاوێژکاری سەرۆ کۆماری
1: من بەرپرسی فەرمانگی پەیوەندیەکانی ئێمە پێڵێن دائێرەت العلاقات
0: بەڵێ باشە
1: فەرمانگی پەیوەندیەکان
0: باش فەرمانگی پەیوەندیەکان ئەجا پێم بڵێ ڕۆژەکە چۆن دەست پێکا حەزەکەم بزانم کە کاتژمێر چەند هەڵەسی لە خەو
1: وڵای ئێمە
0: هاوا خۆی نانی بەیانیە خۆی
1: نیشەکەم لەوانی کەەوە
0: باش
1: نانی بەیانی ناخۆم
0: ناخۆی هیچ
1: بە پێچەوانەوەکەوە میڤان زۆری حەسلیێ و من تەنانەت لە ئوتێلیش بۆ دەزانی ئوتێل جۆری نانی بەیانیان زۆر لەبەرەوەی کە ئوتێلە زۆر بەڕێک و پێشی ڕێشەخەن هەر فێر نەبووم نانی بەیانیان بخۆم بە هیچ جۆرێک ینی بەدەکمان ئەگەر بۆ مژام بلاژنە نانی بەیانی ناخۆم
0: باشە
1: ئێمە داوامان لە دوای کاژمێرنەوە دەست پێیەکە
0: باشە
1: ئەمە بانیان هەڵسانە
0: بخۆهشتهستی
1: ینی بۆ ئەوی کە خەڵات خۆی بگۆڕی خۆی ڕێقاوجا شەشەی ئێمە ئەوەیە بە جلوبەرگت فۆرمال
0: بێنەوە
1: نیە بڵێ بەتی شێتێکەوە بڕێەوە زۆری داوامەکە واکە کە جلەکانە فۆرمال بێ و جلی فۆرمالیشی ڕێخستنی ئەوێت کاتی ئەوێت ئیتر داوامەکەمان ئێمە بە پێی جۆری ئیشە تا کاژمێر عادەتەن دوو نیو دوو سێ جۆرێ جاری وایە ڕەنگە ئیش دروست ببێت دوای نیوە ڕۆیا شەوی جاری وایە هەندێک ئیش بەیا ببێت ئەمە خشتەی یعنی وەکو کاری ڕسمی لە دوای ئەو کاتە من پەیوەندیشی فراوانم هەیە هەر خۆم بەڕوخۆم بەڵاهاتی هۆ هەم لە بەغا هەم لە سلێمانی هاوڕ و دووسم زۆرە
0: زۆر
1: هەرچی جۆرا و جۆر ڕەفیق من ینی خلشي سير يعني كعلم سير يعني مثلا رنت وباورك او كسر رفيقي من به وبش اقلو يعني كرفيقي من هاو 8 منين
0: بتو كتير يا جورتير
1: جورت ريزورت يعني شصال حفتا صال حفتا وبين صال هشتا صال
0: بلا
1: وخلشي دروي بيشكي خوم مثلا بازرغاني جورا مثلا هنرمندي جورا مثلا كساتي شي كومالاتي بريس
0: بلا
1: لبروا اوش بشكل جاري من بشي شي سري من حزم لخوان نوايا شوكو بيمتي حزم يعني نسيلم هيا نسيني جنان ناتواني بنسي اقل نخواني توا
0: بلا
1: يعني نسينو خوان نوا بيكا ويا وكو دوشت بيكا وان يعني نخواني توا ناتواني بنسي وكأنسيد حزي خوان نوا كو زورت ربيا تشكال نسينا انجا اوكو بشكنين اقوا شونا تشي بولا دكتور سيركي لنسينا كي خو يكم جا زور خوشا بمجاري خواني توا بيتاما يلا باشو كي بيش كيف خوان ما
0: يعني ها وزي لقل ميوزيك وغوراني اتوني جل غوراني اغريد باشي
1: من جامعه طب خوام الله بجادو ببرلمان وانا لبرو ما نبي بالريكلام بلا من من من شو من رقم لو هيك خلو اخوي هب شي شي
0: بلا من
1: من وام ومن او مو من او ازان مو من او ازان مو خوي بكابة حو صنعت
0: بلا
1: من دنقم خوشة
0: والله
1: و بو غورانيش دنقم خوشة
0: باشا
1: نعلم ابن بغوراني بيشو غورانيش عليهم وانا شكا من علم هبو كسي في شيء هلو بجيري
0: باشا
1: بلان دنقم خوشة
0: جو لكي يقري زور
1: من
0: يعني ابي ام كاسا يتر همو رجا جوي لي يقريد
1: والله من رأيك ما امر رأي راتو شي شاشش مكابو بينا
0: باشا
1: هنر ابي للسياسة جاب كاتو يعني اسا ايما ملتيشين رجيمي ترشي فاشيانا بو برامبر بناتوي كرد لكردستاني باكر
0: بلا
1: وفاشيتي دولتي ترشي تون بو برامبر باكرد والله هنري ترشي برزا يعني نبي ايما هنري ترشي تكلاوي سياسات كن هنری فارسی برزه من نبی دنی شجریان یا داریوش یا نبی تکلای دولتی کم یا نبی من بلبل بروی ششم هی لگ صدام حسین کرجمیشی ناسیونالیستی فاشی و من گرانی عربی رد کم و پارسگاری لرسانایتی هنری که خواهم کم بله من نبی بلم هنر پیوندی با روحی انسان و من اگر دیجی سیاستی کابیتالیزمی امریکیم دیجی هالیود نیم نه تو آنم خلقه که نه لما زور دماری جیره آله بانمونه مزور معجیبی دنگی تالتی ساس من من کارم بمنیه که تالتی ساس وکو آکار که هنرمندشی گوره کمال رفتار و حلوه سینوان و لباری عفرین لباری زورشتی تر که شانی هنرمندشی گوره نیه بلا من ناتوانم قرجی تالتی ساس رد کمو ناتوانم او دنگ بهشتی تالتی ساس رد کمو بانمونه
0: بلا
1: من ناتوانم روشتی کازم صاهر پسند کم که لتازه ترین چاوپی که اتنی شعباس یواکا چول لدیکانی کردستان منالا کن فیری او که فیری وانه عربی هم که و بوی فیری عربی بنو کردی هم یپسی تو اما قصه کسی شو رگز پرسته مروف یک آوا بیر بکاتو رگز پرستیه بس من ناتوانم دنگی کازم صاهر هنری کازم صاهر رد کمو من نا رنگ جیانی تایبتی دیستافسکی مدل نابه بس ناتوانم رومانا كاني ديستوفسكي مطلع حزم لا تاتلي ساسا
0: باشا
1: لناو تركا طازا كاني شم حزليا بونمونا لناو كردا كاني خومانا من ببي روش
0: باش
1: ببي جوري جو
0: بلا
1: يعني لاي من اواها يعني ببي ام دقيقة حزم ليشي من غوراني غوراني هلي بشهرم مثلا كومالا غوراني كاك مصري خالق زور زور حزليا
0: بله
1: كومال هموينا كومال غوراني ماموسا تار توفيق زور حزليا
0: بله
1: هندي غوراني كاك بهجدي حيام زور حزليا
0: بله
1: يكدو غوراني هردي سلاميم زور حزليا
0: بله
1: احمد خليل حزليا هرشانا غوراني كاني هيجي كوبي رايتي لسرنيا صلاهم بو كاك احمد خليل براي خوشاويستا بلا هم شون عليه يعني جواني وتوتو
0: اها والله والله
1: غوراني كزور بان
0: وتا مدير نوستر دمكان جواز وجوان ليغريت
1: ما خليل مزور حسبي
0: سريعتي هناك شاد
1: والله شاد يعني بو اغاري وشاد مش مزور حسبي بتايبتي
0: باشا
1: يعني هندك ظلمي لخوي كردو لا بروي اما او غوراني مليانا زور هنرمند ارتا كان ناشن بلا انا على نو كلاسي امنيام اگر بكلاسي شي هنري ايشام كردايا ان توانیشتی خوش پشکش بکن بلام لبروی که کردیانه تجوی گعده و
0: باشا
1: لشویش آرد درد شوی یعنی زوروکو آرد نماوتا
0: باش انجا
1: والله دنگم حزم لجنکان حزم لسانه برزنجیش زور هی
0: سانه خاندنی زور خوش براستی
1: دنگی که گرمو زلالی هی من حزم لدنگی او دنگ گرمانه دنگی که گرمو زلالی هی
0: براستی هر باسی خاتونه هنرمنده کانه کر خاتونی هنرمندی زور زور باش معنه بنمونه خاله خوش بو خاتو مرزیه تو لگل اوی که دنگی خوشه تو آنهایی که زور باش دنگیه بوا
1: یعنی لفرسکان زور باشتر بو و آفریکا دنگی زور سوز و هستی که تایبتی تا اخو
0: راسته
1: براسیه شد بولوانی که بداخو کسی دوائی کرد دنگیشی لراده بدر بسوز یعنی خود زانی اوانی هنرمندن چند شعر که گرنگ آواز که گرنگ او سوز او هسته که گرانی بیشه که برجسته یکه جاریوهای کسا که دنگی زو خوشه بس سوزی که ما
0: بله
1: جاریوهای دنگی خوش نیه بس سوزه که اونگا خوشه مثل سما خواه افریکا که همه نرگس
0: بله
1: ای گرانی کانی اونگا سوزی که خوشی تیه من هنرمن نیم شی کردنه و بکم لروی دابش کردنی موزیک و تو ماری دن رنگ خاکی که بید بو اوجی لکونه تیبینی هبه لسر شوازی تو مار کردن دابش کردنی موزیک که او افکتی که هایتی بلام خورگه که هسته که اونگا خوشه منو که جوگریه کشته هنریه که اخم اولاو
0: باش
1: یعنی هسته که اونگا بزوشه
0: بله
1: چون علیه بطنیا خوی اخوریه در برینی چی آوه هیه یعنی اگر موزیکه کشی لیب که توا سوزه که اوشته بمن اگینه که سوزه چی هنریه
0: لدانشتن و کوبونه و تایبات خیزانیه کنده همون ما گرانیه لین
1: والله من نایلم
0: اولین اودیسلی بایی
1: گوچیش نایلم رنگ لگل یک دو برادری خوام بطبیتم
0: باشا
1: رنکو تو او کشو هوای دروز بیکا اوا یعنی بیلن
0: باش انجا اسمه لی برگی کتری پروگرامه کم حزا کم پیش او هندگ روم کرنو پیبم برگی کمان هیا ناوی هندگ لی براستی ترکستایتی دیارکانه
1: باشا
0: پیجوی که بهیلم تو ببینی سیاسی تیایا، هنرمندی تیایا، ورزشکاری تیایا، شانوکار و هنرمندانی تیدا من پیتالم من کیم
1: تو
0: باشا، بله، وینکه دلائی من هی بنمونه تو علی هنرمنده من اگر راز بو علیم بله علی خلکی کردوسانه میجالم بله، یا علیم نخیر
1: یعنی من بین اسمو
0: بله
1: باشا، باشا وکو مطالی گوه بدوه اگر
0: باشا
1: بس کسی کلم بجاره که دوای خالک که حزیلیه بی.
0: ایتر بولایی خالکی خوشه ایستی تیا.
1: دزور باش.
0: باشه. من چیم؟
1: ولی تو نه شانو خانه.
0: رجلش یه نخواهم. باشه.
1: باشه من باور کنم تو چی؟ بجاره رجزه کی دیاری کی؟
0: باشه.
1: پیاو یا جنا؟
0: پیاو.
1: همه پیاو. باشه.
0: باش.
1: میکنم از آنی من. خالکی سلیمانیه خالکی سلیمانی نیه.
0: نه خیر خالکی سلیمانی نیه.
1: باش کرده یا بگانه
0: کرده
1: باش خرچی باشوره یا پارچکانی تره
0: پارچکانی تره
1: روشالاتی یا
0: نخیر
1: باکوره
0: نخیر
1: به کاتب روشاوه بیا به چوار بشی
0: اتا بچو با منطقه
1: بچون با روشاوه
0: بله
1: سیاسیه یا هنرمنده
0: سیاسیه
1: بخور رنگ ما بس مظلوم عبدی ده
0: والله بین صفلی بولی با
1: هر سنه من باش با اوپریسیار او کرد من لنزیک و مظلوم عبدی نبینی و
0: بله
1: رولیشی تیک و شر و جنگاوریشی آزاو بجرجی کرده و گلی کرد لرژاوا قارمانتیشی گوری کرد
0: بله
1: بلام ناشی شرم و منو که کردیک اجگار دلشکاو کلا استا او رایوشکاری سرکوماری سوریا دیاروان باردوخیش تایبتی خواهنه
0: بله
1: و با اقصه پاسای خواهنه تو اگه تبینیم که دوستی دشبه که اما لم بشه لکو دوستانی باشور اما سرکومار عراق مانه
0: بله
1: کرده او راوش کردانه
0: بله
1: بله ام لسوریا او تانه دوی او همو قربانیا تازه راوش کاریشی سرکایتی کومار من بکوتو او جگه داخه و او پیگه هرجیز پیگه گلی کردنیا و او پیگه هرجیزیش پیگه مظلوم عبدینیا بله ام مظلوم عبدی خوی و کرارهیش قارمانو تکوشر هر نویشی هبه راوشکار بید یا خود فرمانبر بید او هر وکو جنگاوری ش آزا و بجرجی کرد امنیت او بلام دیاره ام سرنجهری منیه بو همومان ما چاوری معنی که جگری سر کومار بدنه کرد لانی کم وزارت بنه کرد یعنی قصه کلا سر کساتی مظلوم عبدینی قصه کلا سر اویک او نوی نرایتی ششی ملت یک کاک سه ساله بدوای نازنامه و آزادی اگره و یه ضربه من بو شته درشکاو بین هرچند من او آزادی شیتی بینم که سجلی سربازی لابردو جلیشی مدنی لبرکردو که او پیامه برو تکوشانشی مدنی برو تکوشانکی شهرستانی
0: باش دست خوش باشیش بوی چوی
1: باش بوی
0: چوی اسم ملای اوینه دوام ملاحظه کم اما سیاسی نبید اتینه لای یونه کیتر اسمه لای یکم یونه کاک به شوا خوت زانی باشه من چم
1: رگزک نره امه
0: اوان خوت ایلی
1: جنا
0: نخیر
1: باشه پیاو خرشی کردستانی باشورا
0: نخیر
1: تکلاوا
0: بلا باب بلین لیره لدائیگ نبوه لکردستان بلام ایتر زوربه کاتیج لیره
1: لجانه ما و؟
0: بله
1: باشه هنرمند سیاسیه؟
0: اخده من نوی بلیم
1: من
0: تو بلیم من الان بله
1: هنرمنده؟
0: بله
1: باشه گرانی بیشه؟
0: بله
1: گوره
0: والا ماشالله تمن دریش بید باشه تمن جیانی شی کرده و ازمونه کی باشه
1: ای به ناصری رزازی بید
0: نه والا
1: کاغ مصری خالقی بی؟
0: نه خیر بس نزیشید الو مجموعه
1: نخوشه او انسوال لیرنو
0: بله
1: لروشالات بونو کاغ نزمه غلامی نیا؟
0: بله
1: کاغ نزمه دی کاغ ناصر ابی بلی نزمه ابی ایشی لگا بلی
0: زنیم که ایلی بس تو کاغ مظهره کده ناراس ایتر دل نیابون
1: هچه نمینه می بومی جوشتیک بلیم لسر کاغ ناصری رزازی و کاغ نزمه غلامی بگمان کاغ مصری خالقی یعنی هنرشی آرتی زور برزی لوکس
0: بله
1: يعني هنركي زور بكواليتيه بلام براي من وكو كردي وكو حالاتي شي اساي جن من هرجيس او ما فهمنيه وقسانك وكو بينري شي اساي
0: بله
1: كم هنر من هب ولا مرجوا بقى ناصري الرزازي والنجمي خلامي هويسي نشتيماني وكردياتي وروايات يعني
0: بالضبط
1: بله بعض شي زور غورشان
0: راستا
1: يعني ازاتي بوتو ببي بقرجي شورش كنزاني برو شورا گرانی بو پشمرگه بلی، گرانی بو خاک و نتوکه بلی، گرانی بو آزادی کردستان بلی، گرانی بو سربستی کردستان بلی. به حقیقت اتوانم بلیم اوانا او دوانا متابد که که ناصر، یعنی اتوانم بلیم پاشای سربستی کرده. یه ما چند کرد شورشی چگاری کرده، ام شورشی تر شعر و نوسین و گرانی، او ایمه هشتوتا و ایجنه ایمه دمه بو وکو کرد توا بوینوه. يعني اوي واي كردو كا كرد مني تو امانه بو
0: سلام مان هي بو دس خوشي بو همولاكو تمن دريجبن ا وني هيترم للايا
1: باشا
0: چي
1: والله وني تري للابيت ابي او او
0: رغزا كدس بيب كبل رغزا كو
1: جنا
0: نخير
1: باشا بو شي او همو بياو دان ما كان بك ثاني جنو بياو ني
0: صدفه بي موابه
1: وختاك اك بيشوار
0: ابيت ابي حتما
1: باشا بازرگانا
0: نخیر
1: هنرمندا
0: نخیر
1: سیاسیا
0: بله
1: باشه او بو اونا به سیاسی
0: نخیر
1: سیاسیا
0: بله
1: باشه او بو اونا به سیاسی کانو گرتو تانا
0: لبروی که ایتر ایشکی تو بو شوازه خلق

يكتر دكن لو ما تشدى لسر لي ويا هاردو الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان دبكم

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكاري.